0: يوسكاتي سي كان
1: نجارة
0: نجارك بازو أزالا ني واجيا نها أتنا إيطاليا نابي تين كوا عن جوا سكوي نعم بنا كاتين وسي نم لا كونغا تون تفون لا كونغا زو هاروتي لا كونغا بن مغوسو أما مزاوا نين جلانغو سلانغو تا أزنا مولانس بيير على كي بيكانا أم بولين بنا